أخي، نفسه يكجن ويناقي يبون باي نكري وان كري تستان را نا يبون باي كري وان كري نا يبون باي.